القلب واستحب مقتنع لقصو القلب وريش لذا في دوسي مناسبة يتلعر بالسنين لفجو سيخاكت نبت يوم يترات لدلا بلد وسيكلت يردور يدو نيف يوم يترات